0: عبد الله والحساني تيمبوكتو.
1: على الحسن عبد الرحمن سجود التامبور الجروب تاع الساق
2: سيتاج محمد سير الشاف الجروب تاع الساق
3: واثق في ايماني انيتي مع السيمانه نتدابر مع المحل.

0: معاكم الفنانة حنتالة والمحمد، فنانة عربي. نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة، إشكالها كاملة نخبط.
1: هو الناصي الحاج أبو محمد.